0: A recitation from the Holy Quran will now be delivered.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم